هذل ما نيفان عيبو ويوك خاينين كانوا قل لي هورينا دسمنو ملتي هو ناس نكنو هذل ما نيفان عيبو هرو جنو هورو سنو بربادري ما فوزنو نكت كودي لو بليسينو هذل ما نيفان عيبو هرو جنو هورو سنو بربادري ما فوزنو نكت كودي لو بليسينو هذل ما نيفان عيبو ملتي هورينا كيتو قل لي هورينا فساتو بربار كيدي صور القاتو هذل ما نيفان عيبو ملتي هورينا كيتو قل لي هورينا فساتو بربار كيدي صور القاتو هذل ما نيفان عيبو مارينا وي فورس ديرزينو بيرو بيرا زوبرزينو بربارو ريكي كونغينو هذل ما نيفان عيبو مارينا وي فورس ديرزينو بيرو بيرا زوبرزينو بربارو ريكي كونغينو هذل ما نيفان عيبو ميزون امكنو تكو ملتي هورينا ديكو بربار بردي ديمي ديكو هذل ما نيفان عيبو ميزون امكنو تكو ملتي هورينا ديكو بربار بردي ديمي ديكو هذل ما نيفان عيبو هي دربانو نوتيسو نسن ملتو كيسو قنا غازي تابيليسو هذل ما نيفان عيبو هي دربانو نوتيسو نسن ملتو كيسو قنا غازي تابيليسو هذل ما نيفان عيبو وازي شيرو وازي شيرو برا هيدر وازي شيرو ويوكا خاينيني كنو هر دلونا دا موادينو وازي شيرو وازي شيرو برا هيدر وازي شيرو ويوكا خاينيني كنو هر دخا غدي